0: Well, كونوا كونوا باروي خمسة شوكولاك نهورش خمسة شوكولاك نهورش كونوا كونوا باروي ليو دوليان دوليان اسمع أما دوليان دوليان اسمع أما
1: كتير كافت سبارت كافت كراك السنين
0: And the thrushes.